0: سقلتيالي كيوكات تشتيبال نقلي ديوس بارنش كومونيري قيكين بكيانك نكوكولون رحلال تشتيخوك رحلال دومينغو هبالان ساجشخوني اللي تيخوك نقبانوك أرو خونشك لنقلب لخوال نشك أرو لنشتقي لقاكوا أستنقاء نابلوك أرو لشتاو تشقرو
1: سنتارين لباربانكي كوي أشي تشوكي سنقاوا أراني كوانكين زيشتان قبلين

0: نرانشتيه قالوا لي خول اخرو تقتقي مالي قطود ركين لي شراب علي قاكو مرهو تقلق نقتاق قلي قتشاب التك مال عندي اخلي رو مال عندي تلقشرو لي قاكو
1: علي قطول دنتوت قتقي ترى بينكيل راتين ديوس رحال دومينغو
0: اتشكيرو لي تقتقي بلي قطور
1: ركين لي شاب الال ركين لي شراب القيم ركين لي اسلال قرار لي قكمونيل انا اندو لاقشرو لي قاكو